ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزه.

0: لكل المتابعين، لكل طلابنا وطالباتنا بمختلف المدارس في محافظات الوطن الحبيبة، من خليل الرحمن إلى نابلس وجنين طول كرم رام الله بيت لحم الخليل، أيضا أهلنا في القدس، أهلنا في كل مكان. يسعد صباحكم قلقيلي وسلفيت وكل المحافظات. صباح الخير لطلابنا وطالباتنا. المشهد الصباحي، الطابور الصباحي اختارت مدرسة الحسين بن علي إنها تتميز بكل شيء، ولكن كيف حبت إنها تجسد مفهوم الانضباط، التميز، التفوق، الأخلاقيات اللي يجب على كل طلابنا وطالباتنا إنهم يتميزوا فيها ويكتسبوها من خلال الطابور الصباحي. انضباط مميز، طابور صباحي تميزت فيه دونا عن باقي مدارس فلسطين الحبيبة. كيف يعني؟ أكيد مشاهدينا ومتابعينا تابعتوا من خلال صفحتهم أو صفحاتهم على السوشيال ميديا أنهم يكونوا مميزين وينقلوا لإلكم وقائع الطابور الصباحي في كل يوم من أيام الدوام المدرسي. فاليوم حبينا نشارككم ونعيشكم هذه الأجواء من خلال برنامج صلاة فجر. فصباح الخير لكل المشاهدين والمتابعين اللي انضموا وإيانا في هذه الحلقة الاستثنائية والمميزة عبر شاشة تلفزيون الفجر وأثير فجر أف أم. فصباح الخيرات لإلكم جميعا. رح نلتقي مع عدد من الأساتذة الكرام، رح نلتقي مع مسؤول الإذاعة المدرسية أستاذ اللغة العربية، وأيضا رح يكون لنا حديث مع مدير المدرسة، وأيضا رح يكون في إلنا جولات بين أروقة هذا الصرح العلمي اللي فعلا تميز مش بس بطابور الصباح، إنما بكل زاوية، بكل حجر، بكل مقعد دراسي، وبكل طالب من طلابه الأعزاء. خرجت أجيال وأجيال، استطاعت هذه المدرسة كمان إنها في سنوات طويلة وعدد كثير من أبنائنا الطلبة أنهم يكونوا متميزين من الطلبة الأوائل على مستوى الوطن. لحتى نحكي أكثر من مدرسة الحسين بالعلي في خليل الرحمن عن هذا الطابور الصباحي اللي كمان شوي إن شاء الله رح ننقل لكم وقائعه، رح نحكي أكثر عن هذه الفكرة كيف نشأت وكيف اعتادوا الطلاب على المشهد الصباحي. بالعادة طلابنا بيكونوا الصبح كسلانين، تعبانين، متأخرين على دوامهم، لكن طلبة مدرسة الحسين بن علي متفوقين، ملتزمين ومنضبطين. كيف استطاعت أيضا أنها تغرس هذه المفاهيم مع طلابنا؟ كل هذا الموضوع رح نحكي فيه أكيد مع الأساتذة الكرام في مدرسة الحسين بن علي. خلونا حاليا مشاهدينا الكرام ومتابعينا نرحب بالأستاذة إسلام القاعود، أستاذ اللغة العربية، مسؤول النشاط والطابور الصباحي. صباح الخير أستاذ إسلام.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا، منرحب فيكم في مدرسة الحسين، وأكيد أن بسطة في وجودكم اليوم معنا. أهلا وسهلا.
0: بالعكس، إن الشرف نكون مشاركين لإلكم ونعيش المشاهدين هذه الأجواء المميزة. بنشوفها بالعادة فيديوهات على السوشيال ميديا، فيسبوك، إنستغرام، من خلال صفحات المدرسة، لكن اليوم المشاهدين بيعيشوا معنا لحظة بلحظة أجواء الطابور الصباحي. انضباط يعني ما في ولا غلطة، طبعا ما شاء الله عليكم، بس بدنا نحكي أكثر عن الفكرة. كيف إجت الفكرة بالانضباط والالتزام؟ كل طلابنا نغمة صباحية موحدة بيكونوا.
1: والله أول شيء بالنسبة للطابور الصباحي، أنا بتذكر دائما مقولة لأستاذ التربية الرياضية الأستاذ عزيز وزوز، بيقول إنه الحصة الأولى عندنا إحنا مش هي الحصة الساعة 8، الحصة الأولى هي الحصة اللي بتبلش في الطابور الصباحي. فلذلك نشأت فكرة الطابور الصباحي بهمة طبعا الإدارة، الأستاذ سلطان الجعبري، وأكيد الأستاذ عزيز وزوز مدرس التربية الرياضية، وبتكاتف جهود المعلمين. فالحمد لله رب العالمين، يعني أصبحت فكرة رائعة جدا، اهتمينا فيها أكثر وطورناها أكثر، فأصبحت إنه جيل بورث جيل. يعني إحنا عنا مثلا طلاب الحادي عشر، طلاب التوجيهي، بيكونوا متعودين على نمط معين في النظام والانضباط، بيجوا طلاب العاشر، فبتلاقي صرعان من إنه طلاب بيندمجوا في هذه المنظومة وبيورثوا منهم الانضباط بشكل سريع، بالإضافة لجهود المعلمين، الإخوة المعلمين بتلاقي إنه منتشرين في الساحات. فلذلك يعني فكرة الطابور الصباحي هي فكرة نعقبها إحنا من جيل لجيل آخر.
0: ما شاء الله عليكم. صدقا مشاهدينا ومتابعينا، أستاذ سلطان مدير المدرسة قال لي ريهام إحنا بيبدأ عنا الطابور الصباحي ساعة 8 إلا ثلث. صدقا ساعة 8 إلا ثلث اللي الساعة اللي أنتم عمالكم بتشوفوها حاليا، دق جرس المدرسة الصباحي لبدء الطابور الصباحي. إحنا حاليا دخلنا إلى واحدة من أجمل الأروقة السابقة اللي موجودة بالمدرسة، صرح علمي متميز بكل زوايا، صرح علمي صدقا تميز بأروقته، تميز بقاعاته، بصفوفه المدرسية، بكل المرافق اللي موجودة في المدرسة. مشاهدينا ومتابعينا خلوكم معنا لحتى ننقل لكم بدء وانطلاق الطابور الصباحي المميز في مدرسة الحسين بن علي اللي تعودتوا عليه دائما من خلال الفيديوهات اللي بيتم نشرها عبر السوشيال ميديا. رح ينطلق ويبدأ الآن الطابور الصباحي. أستاذ الكريم، أستاذ الكريم بعد إذنك امسك كمان هذا المايك.
2: يلا يا شباب كل مع بعض، ربع دورة لليمين، دور بدون ما تأخذ مسافة، كل مع بعض، الذراعين أماما، رفع، ظبط صفك، طلع راس الأمامك عاليا جانبا أسفل، أفضل، ربع دورة لليسار، دور حقيبتك على يمينك، اثبت في مكانك، استاذ طلاب الإذاعة المدرسية تفضل.
3: مع بعض.

0: من أوضح المقصد والمراد حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في صباح تتجدد فيه الآمال وتسمو فيه الهمم، نلتقي وإياكم في صرح عريق من صروح العلم والتربية، مدرسة الحسين بن علي الثانوية، الصرح الذي ضرب في العلم جذورا وفي العطاء حضورا، وخير ما نستهل به إذاعتنا آيات عطرات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب ياسر بيوض التميمي.
1: إن

0: صدق الله العظيم.
1: طيب الله أنفاسك وجعلها في ميزان حسناتك وحسنات السامعين. إذا كان الوطن أرض تسكن ففلسطين روح تسكن، وإذا كان الوطن ذكرى تحفظ ففلسطين عهد لا ينسى. والآن نقف جميعا وقفة عزة وإجلال للسلام الوطني الفلسطيني.
2: صباح الخير، إيديك على الجناب، كتفك مع كتف زميلك، أسرع شوية، يلا يكفي يا أبو عامر. كمان مرة، كتفك مع كتف زميلك وارفع راسك أبو شارخ.

0: الكلمة قد تكون حرفا ولكن أثرها قد يكون عمرا. والآن نستمع إلى كلمة نابضة بالعلم والمعرفة يقدمها الطالب يعقوب الجبرين، فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذنا الفاضل مدير المدرسة، معلمين الأجلاء، زملائنا الطلاب، أسعد الله صباحكم بكل خير. إن الأمم لا تبنى بالأماني ولا تشاد الحضارات بالعصف والخطر، بل بالهمم العالية والعزائم الصادقة والعلم النافع الذي يرفع شأن أصحابه. وفي زحام هذا العالم المتسارع يتأكد لنا يوما بعد يوم أن سلاحنا الأقوى ودرعنا الأرسخ هو القلم والفكر. وهنا من صرح مدرسة الحسين بن علي، هذا الجبل الأشم الذي خرج الأجيال وظل عقودا طويلة حصنا منيعا للعلم ومصنعا للرجال ومنارا يهتدي به الطامحون، ندرك حقيقة المسؤولية الملقاة على عاتقنا. إن انتسابنا لهذه القلعة التعليمية ليس مجرد قدر عابر، بل هو تشريف يوجب التكليف وعهد نأخذه على أنفسنا ألا نكون في ظلال التاريخ بل في صدارته. إن النجاح ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو مسار متصل من الجهد والمثابرة وإيمان يتجسد عملا. فنحن لا نتعلم لنعبر الامتحانات فحسب، بل لنسود بالعلم ونبني ذواتنا ونترك أثرا فيذكر فيشكر. فلنشمر عن ساعد الجد في هذا الصباح، ولنجعل من يومنا هذا خطوة جديدة نحو التميز، لتبقى مدرسة الحسين بن علي الثانوية كما كانت دائما، شامة في جبين الوطن ورمزا للسيادة والريادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما لاش الا هيك
1: كل مع بعض ربع دوره لليمين دور ذراعين اماما رفع خد مسافه اصل السور خد مسافه ورجع لورا استاذ نور وين في عندك بنت لعب بالصف اللي بعده استاذ بهاء في بيسع صف كامل عندك هناك سوي صف كامل خد مسافه بسرعة شوي بالأخير أسفل قبض لو وصلنا للصور يا أستاذ معتصم عندك أستاذ نصر عادي ها كمان مرة خد مسافة ذراعين أماما رفع عاليا جانبا أسفل قبض مع التصفيق الذراعين أمام الجسم تشبيك أسفل قبض أقوى أمام الجسم تشبيك واحد اثنين ثلاث أربع ثلاث باتجاه اليمين الميل واحد اثنين ثلاث أربع أسفل قبض ضربتين على الجنب ضربتين فوق الراس
0: اهدوا يا أستاذ فادي
1: ضربتين ضربتين استعد تري كمان مرة قوة استعد تري صراف استعد
2: عيدهم
1: ضربتين على الجنب وضربتين فوق الراس كمان مرة استعد تري كمان مرة استعد انصراف استعد انصراف اسفل قبض صوت اعلى انصراف استعد انصراف اسفل قبض بارك الله فيكم الله يرضى عليهم تفضل يا شباب تفضل عاشر 11 توجيه تفضلوا

صباح الخير من جديد مشاهدينا ومتابعينا. أيبلغ للساني أن يصف هذا المشهد؟ عجز لساني أن يصف هذا المشهد الصباحي، فتركت للصورة الحية والمباشرة أن تصف لكم هذا المشهد، مشهد الانضباط، مشهد العز، مشهد العلم، هذا الصرح العلمي اللي أصر أنه يكون مشهد الصباحي ويبدأ اليوم التعليمي لطلابنا بهذا النمط، بهذا الالتزام العالي وبهذه الدقة. فصباح الخير لكل طلبتنا الأعزاء، صباح الخير لكل طلابنا، صباح الخير للكادر التعليمي ممثلة بمدير المدرسة وبكل المعلمين والمعلمات، فأسعد الله صباحهم أينما تواجدوا في هذه اللحظة في أروقة مدرسة الحسين بن علي الثانوية للذكور. كخلية النحل يسيرون طالب تلو الآخر، كل الشكر أكيد لزملاء المرافقين معي في هذا الإطلال المميزة لصباح نهار اليوم من برنامج طلت فجر. شكرا لزميلي علاء الجلاد، يسعد صباحك علاء في التصوير. شكرا لزميلي براء العمر في الإخراج. كل الشكر أكيد لزملاء المرافقين معي في هذا الإطلال المميزة لصباح نهار اليوم من برنامج طلت فجر. شكرا لزميلي علاء الجلاد، يسعد صباحك علاء في التصوير. شكرا لزميلي براء العمر في الإخراج، يعطيك ألف عافية. زملاء اليوم كانوا مرافقين معي في هذا المشوار الصباحي، فصباح الخير لكل طلابنا وكل المعلمين. رح نكمل معاكم. احنا حاليا موجودين في باحات وساحات مدرسة الحسين بن علي. اليوم رح يكون مشوارنا الصباحي مرافق للكادر التعليمي والهيئة التدريسية في هذه المدرسة. طابور

0: صباح المشهد صدقا، يعني قد ما أحاول أني أوصف وأنا ذكرت لكم عجز لساني عن وصف هذا المشهد الصباحي، لكن تركنا للصورة هي من تصف هذا المشهد. هذه أخلاق يكتسبها أبنائنا الطلاب، هذه صفات يكتسبها أيضا أبنائنا، كلها تنعكس على الطالب، تنعكس على جودته الدراسية، تنعكس على أخلاقه، وتنعكس على حياته اليومية في تعامله مع أهله وأصدقائه، في كيفية تنظيمه للوقت. والدليل كان أنه عندنا نماذج رائعة من أبنائنا الطلبة، طلبة الثانوية العامة المتفوقين اللي خرجتهم هذه المدرسة، وعندنا أسامي كثيرة رح نترك أكيد لإدارة المدرسة هي من تتحدث عن هذه الأسامي اللي فعليا بنفخر فيها. هالمشهد الصباحي مثل ما ذكرنا لكم كخلية نحل يسيرون طالبة تلو الآخر، ما شاء الله، متجهين إلى صفوفهم، متجهين إلى مقاعدهم الدراسية كي ينطلقوا ويبدأوا في يومهم الدراسي والتعليمي، متمنين لهم التفوق، متمنين لهم النجاح إن شاء الله، وأن تبقى هذه الصفات وأن يبقى هذا الانضباط يعني مرافقا لهم طيلة حياتهم، وينعكس أيضا على حياتهم العملية بعد انتهاء المرحلة المدرسية والمرحلة الجامعية. صباح الخير مشاهدين من جديد، مشاهدين ومتابعين برنامج طلة فجر، ما أجمل هذه الحلقة الاستثنائية المميزة، ما أجمل إطلالتنا لليوم، إطلالة غير عن العادة، إطلالة تعرفنا وإياكم من خلالها على كثير من المرافق، ورح نتعرف الآن إن شاء الله من خلال حديثنا مع مدير مدرسة الحسين بن علي الأستاذ سلطان الجعبري. صباح الخير. يعني اسمح لي أني أبدي إعجابي الكبير، كنا نرى هذه المشاهد وهذا الطابور من خلال الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن اليوم عشنا الحدث بكل لحظة. بهنيكم على هذه اللحظات الجميلة اللي بتزرعوا من خلالها ثقافة، بتزرعوا من خلالها صفات مميزة بيكتسبها الطالب. صباح الخير أستاذ سلطان.
1: صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين ولطاقم تلفزيون الفجر. حقيقة احنا جدا سعيدين بهذا الصباح انه تلفزيون الفجر يشاركنا هاي الصباحية في طابور مدرسة الحسين بن علي الثانوية، وهون أنا بدي أوجه شكر الجزيل لمجلس إدارة تلفزيون الفجر وكل العاملين بهذا التلفزيون اللي أعطانا مساحة من وقته لحتى يشوف أبنائنا الطلبة، طلبة مدرسة الحسين بن علي الثانوية. بالحقيقة إحنا هذا شيء طبيعي جدا، وأنا مثل ما تحدثت معك ومع زميلك إنه إحنا جاهزين بأي وقت خلال الفترة الصباحية، خلال فترة الاستراحة، خلال فترة المغادرة. طلاب مدرسة الحسين بيسطروا مواقف جميلة على طيلة فترة اليوم الدراسي، وهذا الشيء أنا هون أول شيء بدي أوجه الشكر الجزيل لمعالي وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهام، وأيضا مدير عام التربية والتعليم الأستاذ عاطف الجمل، مدير تربية الخليل، وأيضا الشكر الجزيل لمعلمي مدرسة الحسين، هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء المخلصين الأوفياء اللي لولاهم إحنا اليوم ما عشنا هاي الفترات الجميلة. هذا الوفاء، هذا الانضباط، هذا الجمال اللي أنتوا شفتوه، هذا ينوم عن إخلاص وعطاء منقطع النظير لدى معلمين مدرسة الحسين. وكذلك أيضا نبرق أجمل التحايا لأعضاء مجلس أولياء أمور مدرسة الحسين اللي أنتوا شاهدتوهم اليوم، كانوا موجودين معنا واللي بيشاركونا كل فعالياتنا في أي فترة إحنا ممكن ندعوهم لهي المدرسة. بالفعل مدرسة الحسين مدرسة جميلة جدا، مدرسة اليوم بتبلغ من العمر 78 عام، وإحنا في مدرسة الحسين حالنا مثل حال أي مدرسة. ممكن البعض بيعتقد إنه إحنا إنا امتيازات، ممكن البعض بيعتقد إنه إحنا مختلفين في بعض الأمور، لا، إحنا معلمين مدرسة الحسين هم بحالهم حال كل معلمين الوطن، وبالعكس وإحنا بنفتخر إنه إحنا جزء من هذه المنظومة اللي هي منظومة وزارة التربية والتعليم العالي. أنا بدي أقول إشي كتير مهم جدا، أنا فخور بأبنائي، أبناء مدرسة الحسين اللي أنتوا اليوم شاهدتوهم على أرض الواقع، الانضباط، الالتزام، الهدوء. هذه المدرسة اللي أنتوا شايفين كيف الطالب انضبط للطابور الصباحي بدون أي صراخ، بدون أي نداء، بدون أي معلم، بدون كيف الإذاعة المدرسية، كيف انسيابهم، كيف أدائهم، وأيضا الشكر الجزيل والكبير لزميلنا الأستاذ عزيز وزوز مدرس التربية الرياضية اللي أتحفنا بهالسيمفونية الجميلة في الطابور الصباحي. وأهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا في كل التحية والاحترام لكل الكوادر التعليمية في مدرسة الحسين بن علي. صدق المشهد أنا ذكرت وقلت لساني عجز عني وصف هذا المشهد، لكن تركنا للصورة هي من توصف وتنقل هذا المشهد الصباحي. خلينا نتنقل بجولة إن أمكن أنه نزور واحدة من الصفوف بين الأروقة، ولا ممكن نزعجهم؟
1: إنه هذه الحديقة المدرسية اللي أنتم شايفينها اليوم هي ملاذ لأبنائنا الطلبة، وإحنا استطعنا من خلال الداعمين وأهل الخير في مدرسة الحسين إنه نعمل إعادة تأهيل لهذه الحديقة ونعمل إعادة تأهيل للساحات، وراح تشوفوا أيضا بالممرات وراح تشوفوا داخل الغرف الصفية كيف إنه إحنا المدرسة من الخارج هي مدرسة قديمة، ولكن من الداخل هي مدرسة بمواصفات حديثة.
0: تفضل. التحية والاحترام. يعني أنت ذكرت نقاط كثيرة أستاذ سلطان، بدنا نوجه التحية أكيد لكل الكوادر التعليمية، بدنا نوجه التحية لأولياء أمور الطلبة، لمجلس أولياء أمور الطلبة وللأهالي، بدنا نوجه التحية لطلابنا أنفسهم اللي صدقا بصراحة قديش مهم هذا الطابور الصباحي، تاخذوه نقطة انطلاق من خلالها تزرعوا كثير من المفاهيم، تزرعوا كثير من الأخلاق في نفوس أبنائنا الطلبة.
1: شوفي هذه البيئة المدرسية اللي أنت بتشاهديها، هذا الهدوء. شوفي يعني مين بقول إنه هذه الزينة وهذه الورود موجودة في مدرسة بتحوي 1000 طالب
0: وللذكور.
1: وللذكور نعم، مين يعني بالعكس هم بيعتنوا فيها وبينتبهوا لها. إحنا هون راح ندخل للصف
0: غرفة الصفية إن شاء الله،
1: هناك إن شاء الله تعالى. طبعا مثل ما أنتم شايفين ندخل للصف 12
0: حاليا. احنا رح يعني مش رح نطول عليهم ورح نزعجهم. صباح الخير يا شباب، يعطيكم العافية.
1: زميلنا الأستاذ سائد شاهين مدرس الفيزياء، وهدول طلاب 12 مثل ما انتم شايفين التزام أبنائنا. تفضلوا استريحوا، احنا أول شيء فخورين جدا بهدول الكوكب من أبناء 12 هم حالهم حال كل طلاب مدرسة الحسين، الالتزام بالزي، النظافة، الترتيب. وعدا عن هيك كمان احنا عملنا إعادة تهيئة وإعادة تجديد لداخل الغرف الصفية من تكييف لكل الغرف الصفية، الأسقف المستعارة، الإنارة، الجدران، الدهان، البلاط، عندنا الألواح الجديدة، عندنا الألواح الذكية. وعدا عن هيك كمان أثاث المدرسة اللي هم الطاولات والكراسي كله على أعلى مواصفات. وأيضا إحنا فخورين جدا بهؤلاء المعلمين وبهؤلاء الطلاب اللي أنت عمالك بتلاحظ عليهم كيف انضباطهم، التزامهم، هدوءهم، حتى هم بيعكسوا كيف كانوا في الطابور الصباحي. الطابور الصباحي هو بيعكس شو في داخل الغرف الصفية. ممكن البعض بيعتقد إنه إحنا بس بنصور، لا إحنا بنصور صحيح، ولكن بنصور بأي وقت، ولكن هي هم اللي بنصورهم.
0: حتى لو كنا بنصور بينعكس داخليا وبطريقة يعني بطريقة اللاوعي أصلا على شخصية أبنائنا من الداخل. شباب صباح الخير، يعطيكم العافية. يعني ثاني ثانوي ولا أول ثانوي؟ توجيهي ما شاء الله عليكم. علمي. كيف الهمة؟ كل شيء تمام، يعطيكم العافية ما شاء الله عليكم. أستاذ الكريم شكرا، يعطيك العافية. شكرا، يعطيك ان شاء الله كل الاحترام. شكرا، احنا كنا جزء معكم. تفضل استاذ سلطان. ان شاء الله
1: لما انا استلمت، احنا هون بنمثل غرفة الإدارة المرحلة الأولى، مرحلة ثانية، والمرحلة الثالثة اللي انتم شفتوها اللي هي إعادة تأهيل. الغرف الصفية كيف كانت واليوم كيف صارت، الحديقة والمختبرات. هلا نمشي لها
0: ما شاء الله. يعني أستاذ سلطان بنحكي إحنا بصراحة عن مرافق مميزة استطعت أنكم بتحثوها.
1: صارت المختبرات كيف كانت، كيف صارت التكييف المركزي، فعالية رياضية رح ضروري أنك تشاهديها، الحديقة كيف كانت بهذا الشكل، الوحدة الصحية، وكذلك اللي هو البيئة. شوفي هذه الزينة وهذه الورود وهذه الليل، هذه الأشياء الجميلة
0: بتخلي الطلاب هم أنفسهم يعتنوا بهذه المزروعات.
1: حتى طلابنا بيعتنوا ببيئتهم الصفية، هم اللي بيحافظوا عليها، هم اللي بيغسلوها، هم اللي بينظفوها، هم اللي بيرتبوها، هم. تفضل هون ندخل على الصف 12
0: ما شاء الله. التوجيه لهم حصة معانا اليوم. السلام عليكم، صباح الخير يا شباب.
1: زميلي الأستاذ فيسير عمير مدرس الفيزياء، شوفي هالجمال، يعني شوف هالترتيب، شوف هالنظام.
0: حكي يا أستاذ صباح الخير.
1: ما في شو لحقنا، بنلحق على طول. تفضل استريح. يعني انت عمالك بتنتقلي. اول شيء بنوجه الشكر الجزيل لتلفزيون الفجر وللطاقم الرائع اللي شاركنا اليوم فعالية الطابور الصباحي. مثل ما انت شايفه دخلنا على 12 جدال كله بنفس المواصفات، كله بنفس التصميم، الترتيب، النظام، الزي، النظافه، العطاء، الوحده التكييف، كل شيء هو عباره عن نسخه، وهذا كله من 2016 لغايه هذا اليوم. صباح الخير
0: استاذ الكريم، يسعد صباحك، شكرا، يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه يا شباب، نتمنى لكم كل التوفيق. طيب بما انه احنا
1: انا صفي هذا درست في سنه 96 لما كنت
0: 96.
1: نعم 96.
0: يعني انت كنت طالب في هذا الصف.
1: نعم. نعم.
0: واليوم انت مدير في هذه المدرسه، ما شاء الله. السلام عليكم، صباح الخير يا شباب. صباح الخير استاذ الكريم.
1: صباح الخير زميلي الاستاذ ياسر سكافي مدرس الكيمياء. مثل ما انت شايفه على طول مبلشين، تفضلوا استريحوا. طبعا انا هذا الصف له عندي مكان كثير كبير، لانه انا كان هذا الصف في التوجيه 95 96، وكنت جالس في هذا المكان في الطاوله رقم 2. نعم صحيح. فانا حبيت انه ندخل لهذا الصف، بس طبعا الصف اليوم مش الصف اللي انا كنت فيه في 96. كانت الاسقف العاليه والاناره الخافته والارضيه اللي كانت حتى في إلي صوره في هذا الصف. يعني انا بذكر يمكن هلا موجوده عندنا الشبابيك، الشتر، الاناره، الالواح الذكيه، ما كنا بهذا الشكل، ولكن مثل ما انت شايفه نفس التصميم، النظام، الترتيب، الجلوس هم. وبعدين احنا محظوظين انه الجبرين اللي القى الكلمه هي موجود في نفس الصف.
0: ما شاء الله، فصيح اللسان. صباح الخير
1: عارف الاذاعه،
0: عارف الاذاعه، ما شاء الله. يعني انا كنت اتطرق لهذه النقطه بصراحه، كيف استطعتوا انكم تكتشفوا هذه المواهب من ابنائنا الطلبه، فصيحي اللسان، جميلي الاصوات صراحه، كمان قارئ القران، بدنا نوجه له كل التحيه صدقا على الصوت الجميل.
1: تسمعي يتعرفي عليهم وهم يحكوا كيف انهم استطاعوا يوصل لهذا.
0: صباح الخير، كيف الحال؟ نعرف بالاسامي مره ثانيه.
2: يزر حاتم السيج،
0: اهلا وسهلا.
3: يعقوب اسامه الجبرين،
0: اهلا وسهلا فيكم، ما شاء الله عليكم. يعني نماذج من ابنائنا الطلبه الخلوقه الملتزمه الهاديه الجميع طبعا، ما شاء الله عليكم. بس من وين جبتوا هالاصوات الحلوه الجميله؟
2: والله هذا الحمد لله بفضل الله وتدريب من المعلمين في المدرسه، يعني وجهد منا، يعني الحمد لله. يعني بنحكي عن مدرسه الحسين، يعني زي ما حكيت لك على الاذاعه، يعني صار حلمي مميز بكل النواحي. يعني مش انه مثلا بجامل وهيك، بس صرح مميز الحسين.
0: طيب قديش زرعت في نفوسكم الانضباط انكم تكونوا مسؤولين بالاذاعه المدرسيه، تيجي الصبح بهمه ونشاط من بكير علشان تكونوا انتم من يلقي التحيه الصباحيه على زملائكم الطلبه؟
3: والله يعني الاذاعه، يعني انت تكون طالب بالاذاعه يعني بدك تحضر في الليل لما تنام تقرا. يعني انا مثلا مني انا يعني دائما في الليل لما يكون عندي اذاعه بتخيل حالي بلقي الكلمه قدام الطلاب عشان يعني انهي اي احراج اذا كان في احراج، وعشان يعني الاذاعه بتخلي في الواحد انضباط، يعني بتخلي يجي اوكي بكتب الكلمات. يعني
0: كنت ثاني ثانوي، يعني السنه ان شاء الله عندنا، ان شاء الله يعني من السنه يكون عندنا اوائل على مستوى الطلب ان شاء الله. يعطيكم العافيه.
1: اوائل علشان تكون بصوره، اوائل بانضباطهم، اوائل بحبهم لبعضهم البعض، اوائل باحترامهم لاستاذهم، اوائل انه ما في واحد فيهم بيأذي الثاني. اوائل شفتي بالطابور الصباحي كيف احنا ما بدنا نركز على واحد واثنين وثلاثه اوائل وطن، احنا بدنا نركز على كل طلاب الحسين يكونوا اوائل بمنظومه على بكافه اللي هو الاصعد في مدرسه الحسين.
0: صباح. شكرا يا شباب، يعطيكم العافيه استاذي الكريم، شكرا كثير لكم. صراحه انا فخوره جدا اليوم انه نطلع عليكم مشاهدينا ومتابعينا. يلا ان شاء الله. سعيده جدا وفخوره اني اكون معكم بهذه الاطلاله الصباحيه من برنامج طله فجر. ننسى كل شيء ولكن نركز على ابنائنا الطلبه اللي صدقا منتميين وشغوفين محبين لهذه المدرسه.
1: نفرجيكم هذا المختبر، هو نموذج عن النماذج مختبر الفيزياء اللي قدمه المجتمع المحلي لمدرسة الحسين. كيف انه عندنا على غراره مختبر كيمياء ومختبر احياء، فبالتالي كل هذا الجمال اللي انتم شايفينه، كل هذا الترتيب، هذا النظام، لولا مسانده من المجتمع المحلي والداعمين واهل الخير، وكذلك ايضا الدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم وعلى رأسها مدير عام التربية والتعليم الأستاذ عاطف الجميل.
0: وأهلا وسهلا. يعني قديش هنا كمان من باب المسؤولية المجتمعية عند أهلنا بالخليل إنهم يكونوا معطائين لأبنائهم، لأنه إحنا اليوم لما بنحكي عن العطاء فبيكون بأشكال كثيرة، لكن لما نولي هذا العطاء إلى أبنائنا الطلبة بنحط فيهم وبنركز فيهم العطاء الكبير. تفضل.
1: السقف المستعار اللي إحنا ركبناه جديد، هذا السقف المستعار اللي بداخله استطعنا نعمل شبكة كهرباء جديدة، نعمل شبكة إلكترونيات جديدة، وكذلك إنه وضعنا كل تمديدات التكييف داخل هذا السقف المستعار، مع أيضا اللي هو ترميم السقف اللي هو الأصلي للمدرسة بسبب التآكل والصدى اللي بين في الحديد. إحنا عملنا ترميم لكل هذا السقف بتكلفة عالية، وحتى انتقل الترميم للبلاط الموجود في الكرادور في الطابق الثاني، وطعنا على السطح جوا مدرسة الحسين.
0: هذا كمان تعاون المجتمع المحلي.
1: نعم، كله دعم، حتى هذه الزينة، حتى هذا الورد، حتى هذا الشجر، كله بدعم مجتمع محلي.
0: كل الاحترام. نعم. ما شاء الله عليكم. طيب اليوم لما احنا بنحكي عن تعاون المجتمع المحلي وتعاون الاهالي، قديش بيكون في دائما علاقة ودية على اتصال كامل؟ واحنا الصبح اول ما كنا في زيارة واول ما خطت ارجلنا الى المدرسة التقينا بمجلس اولياء الطلبة، يعني حتى كانوا موجودين بالطابور الصباحي مشاركين لابنائهم في هذا المشهد الصباحي. انا مش بس شايف زينة، انا شايف كمان تحف فنية. نعم. تعطي. نعم. نمط مريح للطلاب. يلا ان شاء الله. طب بدي انتقل بصراحه لاول ما شفناه ورايناه في هذه المدرسه، هالمكان،
1: هذا المتحف. انا يعني كان طموح لي من 2016 انه يكون في هذا المكان وفي هذه القاعه متحف، ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا حقق هذه الامنيه انه انا استطعت اجمع كل الكؤوس القديمه مع الحديثه، مع صور قديمة مع صور حديثة. يعني هون
0: جزء منها كان موجود بغرفة الإدارة.
1: كله نقلته أنا هون بالمتحف. طبعا هون في عنا صورة لطلاب الحسين 1960، تخيلي هون لوين عنا. هون نعم، هون عنا زيارة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى. طبعا هون مع معالي وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم. طبعا هاي الصورة لفريق مدرسة الحسين، طلاب مدرسة الحسين عام 1981. طبعا عندنا هون ايضا زياره الشهيد الراحل ابو عمار لمدرسه الحسين 1997. طبعا عندنا هون الهيئه التدريسيه لمدرسه الحسين سنه 78. عندنا هون الهيئه التدريسيه لمدرسه الحسين سنه 63. طبعا في عندنا هون كمان مدير المدرسة المرحوم الأستاذ عبد الفتاح القصراوي في سنة 81، هو طلاب مدرسة الحسين. هون الزيارة الأولى للدكتور صبري صيدم في أول يوم دراسي إلي في مدرسة الحسين عام 2016. طبعا هون في عنا زيارات للجامعات، البوليتكنيك وجامعة الخليل. طبعا لطلابنا اللي موجودين اليوم في أمريكا، عن هذا الطالب اللي هو معن إدويك. طبعا مثل ما انت شايف هذا اول طابور صباحي، او مش اول طابور، لا يعني من اول ما بلشنا الطابور الصباحي. نعم بالفكره. طبعا هون عندنا اللي هو اساتذه الحسين في منتصف السبعينات، عندنا هون طلاب الحسين سنه 96، عندنا هون برضه اساتذه الحسين، عندنا هون طلبه الحسين سنه 73، عندنا مدرسه الحسين في 73. يعني عندنا هون ايضا
0: احنا بنحكي عن صور وذكريات الصور المميزه، وبنحكي كمان بصراحه عن تاريخ هذه المدرسه.
1: المديرون اللي تعاقبوا على مدرسه الحسين من سنه 1947، طبعا هو حوالي 18 مدير. اذا انت ملاحظه هون انه انا جيت من 2016 2020، انتقلت للعمل بالمديريه التربيه والتعليم كرئيس قسم، وعوضت رجعت مدير لمدرسه الحسين في 2001.
0: انا حصه كبير المدرسه.
1: كثير.
0: طالب وبعديها اصبحت مدير
1: ثلاث سنوات. يعني الحاج مهند، تفضل يا حاج مهند. طبعا تفضل.
0: حاج مهند صباح الخير، كيف الحال؟ له حصه كبيره.
1: هو انسان عزيز علينا بمدرسه الحسين، وهو اليوم يعني حب انه يتواجد معنا. هو من الناس اللي هو كان احد طلاب المدرسه، واحنا بنعتز فيه كصديق عزيز ودائما الى جانبنا وما بقصر. وهو يعني له يومين بالاسبوع بطول كرم على فكره
0: بطلع. صباح الخير حاج مهند، كيف الحال؟ شو شعورك اليوم انت كنت طالب واصبحت اليوم من الداعمين الكبار لهذه المدرسه وهذا الصرح العلمي المميز؟
4: والله انه كل احترام لهي المدرسه وانا فخور فيها، انا خريج سنه 93
0: ما شاء الله،
4: وما زلت برجع كل اسبوع مرتين عليها.
0: لا بتنقطع زيارتك لهذه؟
4: لا ما بتنقطع،
0: مرتبطه بكل شيء،
4: بكل شيء بتعلق فيه، هي حياتي، ماليش ولا طالب هون، بس انا بضل كل اسبوع بجي عليها مرتين.
1: واحنا كمان بنقبض والله هو كل الزملاء. نكمل هون. طبعا هون مثل ما انت شايف زيارات، اول ما تاسست المدرسه زياره الملك حسين 1956 لمدرسه الحسين، وعندنا هون الاساتذه في 98، عندنا اوائل الوطن في سنه 2024 حصلنا على ثلاثة من أوائل الوطن، أحمد يزن العطاوني وعندنا محمود البكري وعندنا أحمد مرقة، هدول ثلاثة أوائل على مستوى الوطن.
0: ما شاء الله. يعني إحنا ما انتهت جولتنا مشاهدينا ومتابعينا، بالعكس كمان في مرافق عديدة ومختلفة مجهزة بالكامل في المدرسة.
1: هي والمتحف يعني برضو خلينا نقول تم العمل فيهم على خلينا نقول بنفس المرحلة وبنفس الفترة، مثل ما أنتم شايفين إحنا اليوم لسه في عنا طاولات لهذه القاعة بس إحنا طلعناهم برا. اليوم في عنا اللي هو سيادة اللواء مدير عام شرطة الشرطة الفلسطينية على اللواء علام السقة، هو بزيارة لمدرسة الحسين مع عطوفة محافظة الخليل. فإحنا اليوم يعني مثل ما أنتم شايفين شلنا الطاولات، ولكن شوف أنت الشاشات هذول، شوف المقاعد
0: مزودة بالتقنيات ومجهزة بالكامل،
1: الشاشات بكل شيء، وكله داعم أيضا من المجتمع المحلي.
0: قديش مهم تكونوا على تواصل دائم، لأنه بصراحة يعني لما إحنا بنحكي عن تميز المدرسة من بعد فضل رب العالمين أكيد لجهودكم كإدارة وكهيئة تدريسية وتعليمية، لكن كمان المجتمع المحلي مساهم كبير في أنه يعطي صورة حديثة متواصلة مزودة بكل هذه المرافق لاستقبال الجميع.
1: أنا بدي أحكي إشي كثير مهم جدا، وهذا يعني خلي الكل يسمع شو بنحكي. إحنا لو وحدنا كمعلمين وإدارة بنغرق في ظل هالموج العاتي وظل هالعواصف اللي إحنا بنمر فيها، إحنا بدنا حدا يجدف معنا في هذا المركب اللي إحنا عمالنا بنعيش فيه إحنا كمعلمين وإدارة وطلاب. فبالتالي بصراحة مجلس أولياء الأمور والداعمين، ممكن البعض بيعتقد إنه أبناء هذه المدرسة هم أبناء داعمين، أبدا، إحنا 90% و95% من الداعمين ما إلهم أبناء عنا في مدرسة الحسين. فبالتالي دور الإدارة مهم جدا، كيف إنه يقدر يجذب هدول الداعمين لمدرسة الحسين، وكيف إنه يستطيع إنه يخلي مجلس أولياء الأمور يعيش معنا كأفراد مهمين داخل المدرسة. مثل ما أنتم شايفين أنه مجلس أولياء الأمور اليوم هي موجود داخل المدرسة وموجود معنا الظهور في زيارة الزوار لمدرسة الحسين. فبالتالي أنا مع أنه يكون إلى جانب الإدارة والمعلمين ناس يستطيعوا التجديف لحتى نقدر ناخذ ابنائنا لبر العمل.
0: كل الاحترام. طب اليوم لما احنا بنحكي مدير عام الشرطه بنحكي عطوفه المحافظه، هاي الزياره كيف بتنعكس على الطلاب؟ يعني قديش مهم انه طلابنا على المقاعد الدراسيه يشوفوا هذه الشخصيات موجوده معهم بتشاركهم تتحاور واياهم؟
1: شوفي احنا استطعنا بهذه المدرسه من خلال تكاتف جهود الجميع انه نخلي هذه المدرسه محط انظار، محط انظار الجميع. وأنا حكيت لك سابقا أنه كيف هذه المدرسة الشهيد الراحل أبو عمار زارها، حكيت لك كيف أنه رئيس مجلس الوزراء، الوزراء، المحافظ، مدير عام الشرطة الفلسطينية، كلهم كانوا بزيارة لهذه المدرسة. طلابنا على يقين وعلم تام أنه بجهودهم وجهودنا وجهود الداعمين أنه إحنا لازم نعكس صورة طيبة عن مدرستنا وعن هذا المكان اللي إحنا بنعيش فيه، وهم على يقين تام أنه إحنا وياهم قادرين نلفت أنظار الجميع أنه يزور هذه المدرسة.
0: كل الاحترام، ما شاء الله عليكم، يعني أبدعتوا، نحكي مرافق كثيرة تميزتوا، حبيتوا تنقلوا. يعني أنا لفت انتباهي أن الصورة اللي كانت أطلعتنا عليها لمكتب الإدارة كانت مزودة بالكؤوس بالصور، لكن حبيت نقولها لمنطقة أكثر جمالية بتدل وبتحكي عن تاريخ هذه المدرسة. المدرسة من خلال اللوحة الفنية اللي شفناها، لكن كمان إحنا أطلعتنا على الصور بس ما لفتنا الانتباه أيضا إلى الكؤوس. هذه الكؤوس كيف قدرت تحصد عليها المدرسة؟
1: شوفي أنا بدي الأستاذ عزيز وزوز كمدرس تربية رياضية ضروري جدا هو يتحدث عن هذا الجانب. شوفي حتى هون أنت الفعالية الرياضية على الشاشة، هاي فعالية رياضية كتير ضخمة وإحنا راح نعطيكم فيديو عنها. شوفي هذه الفعالية اللي بترتيب وتنظيم الأستاذ عزيز وزوز، هذه الفعالية بتحوي حوالي 500 ل 550 طالب وعملناها باليوبيل الماسي 75 لمدرسة الحسين. احنا عنا نتمتع بأستاذ تربية رياضية رائع راقي جدا استطاع انه على مدار 23 عام انه هذه الكؤوس انه يحصدها من خلال لانه طالبنا مش بس مميز بالعلم. استاذ عزيز تفضل بالعكس
0: احنا محتاجين انه نتحدث مع حضرتك.
1: وهذه الفعاليه الرياضيه اللي انت تفضل يعني
0: احنا يعطيك العافيه استاذ.
1: انا خليني ارحب بعزيز وهو بالفعل عزيز، يعني يمكن انا وياه بنقضي فتره بهذه المدرسه اكثر ممكن من اخوه بيعيشوا في بيت واحد. استاذ عزيز قائد، شوفي كيف الهدوء كيف الانضباط في الطابور الصباحي. والله لو بدك بالاستراحة طابور صباحي إلا غير الأستاذ عزيز، والله لو هم مروحين إلا يعمل لنا طابور صباحي. تفضل أستاذ عزيز.
0: أستاذ عزيز يسعد صباحك، كيف الحال؟ صدقا اسمح لي أني أوجه لك التحية والشكر وأحكي لك بارك الله فيك وجهود إن شاء الله تكون مثمرة لكل أبنائنا الطلبة. طابور صباحي كل المدارس يعني بصراحة صار عندها الفضول وأحس الغيرة إنها تمشي على هذا النهج. كيف استطعت أنك تضبط هذا العدد الكبير من أبنائنا بتوجيهات وتعليمات لأداء حركات رياضية بدنية صباحية؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح الطابور الصباحي هو مش وليد لحظة، تم الشغل عليه لفترة طويلة جدا حتى ظهر بهذا المستوى يعني، وإحنا مبسوطين يعني هو نموذج وتقليد كثير من المدارس تحاول تقلد فينا في هذا الشيء. هذا شيء إيجابي، الغير الإيجابية إحنا مبسوطين فيها. العمل على الطابور الصباحي بيتم من خلال حصة التربية الرياضية أولاً يعني. في نهاية كل حصة التربية الرياضية بتتم إعطاء الطلاب هي مجموعة حركات بسيطة وبسيطة جداً يعني إيقاعية نظامية بيطبقوها الطلاب في نهاية كل حصة خمس دقائق فقط. بتم تدريب كل صف لحاله حتى تظهر بالأخير لما نطلب من الطلاب في الطابور الصباحي الحركات اللي بنعطيهم إياها صباحا بأدوها جماعيا تعطي منظر جمالي جميل جدا جدا. إحنا في السنوات السابقة كنا نعمل كل سنة فعالية رياضية، مناسبة وطنية مناسبة دينية حسب المناسبة الموجودة نعمل فعاليات. كنا نشارك الطلاب حوالي من 400 إلى 600 طالب حسب الفعالية، نعملها في ملعب الحسين مجموعة حركات رياضية نسميها جملة حركية بأدوها الطلاب بانتظام وبسلاسة جدا، وكانت تحضر يعني أولياء الأمور من باب تحفيز الطلاب، المجتمع المحلي، أولياء الأمور، المسؤولين الموجودين في البلد حتى تحفز الطالب على الأداء. والحمد لله رب العالمين هذا الشيء احنا كثير فخورين
0: ما شاء الله عليك. يعني أستاذ الكريم بصراحة اليوم مستخلص من حديثك أن الرياضة مش حصة عابرة في اليوم الدراسي لأبنائنا الطلبة، ولا المواد العلمية هي من تغرس ثقافات كثيرة بأبنائنا من ناحية العلم، لكن العلم مرتبط بكل مكونات الطالب الفكرية البدنية أخلاقيا مهارات بيكتسبها. فكانت الرياضة هي المفتاح، ومن خلال هالحصة الرياضية استطعت أنك كمان تكون غارس لكل هذه المفاهيم في نفوس أبنائنا الطلبة. كؤوس عديدة سألت الأستاذ سلطان ولكن قال لي نحن نترك الحديث للأستاذ وزبز أنه هو اللي تحدث لنا عن هذه الكؤوس، عدد كبير منها حصدت عليها كيف؟
5: الحمد لله رب العالمين. يعني هي كؤوس تمتد لسنوات من المدرسة، يعني من في الكؤوس الموجودة في القسم العلوي من الخمسينات، وهي الكؤوس يعني أنا بفتقرها موجودة بالمدرسة. كان يتبع فيها نظام كأس العالم، نظام كأس العالم اللي بيفوز بالبطولة 4 سنوات متتالية بيحتفظ بالكأس. الأيام هاي بيفوز بالبطولة بياخذ الكأس وبياخذه إله. في حين الكؤوس القديمة هاي كانت تتبع نظام فعلا نظام كأس العالم، بيفوز في البطولة 4 مرات متتالية بيحتفظ بالكأس، وهذا كثير إيش يعني إنه الكأس الواحد بعد عن 10-12 سنة وراء بعض. أي نعم. البطولات الرياضية عندنا الموجودة إحنا كانت اللي بتقيمها مديرية التربية والتعليم قسم النشاطات الطلابية، كل سنة في عندنا بطولات، البطولات الجماعية والبطولات الفردية، كرة قدم، سلة، طائرة، يد، تنس طاولة، سباحة، ألعاب قوى، مختلف الألعاب جميعها. وإحنا مثلنا مثل أي مدرسة يعني، في عندنا طلاب وفي عندنا مواهب، عندنا مواهب كتير كويسة نحاول إن نظهرهم، ناخذ بيدهم، ندربهم. في قسم منهم كبير يعني هم خريجين أندية زي لعبة كرة القدم مثلا يعني، احنا بنحاول نجمعهم، باقي الألعاب احنا بندربهم وبنشوف يعني مستوياتهم بنحسنها وبنشارك في هاي البطولات. وكثير من الكؤوس الموجودة هي مش بس فقط على المركز الأول على مديرية الخليل، هي المركز الأول على الوطن.
6: ما شاء الله. طب احنا لفت انتباهنا الأستاذ سلطان إلى الفيديو اللي كان معروض قبل قليل
5: لفعالية.
6: هذه الفعالية بصراحة طابور صباحي كان بتعب أيام متتالية، حصة رياضية، قرب ملعب الحسين منكم كمان أعطاكم مساحة يمكن داعم كبير، لكن هذه الفعالية كيف استطعت أنك تنظمها وتنفذها على أرض الواقع مع طلابنا من خلال انضباطهم وتعاونهم معك؟
5: قبل شوي حكيت عن البطولات الرياضية. كل الزملاء المدرسين التربية الرياضية بحاولهم يتنافسوا فيما بينهم بين بعضهم إنه أمين المدرسة أخذت بطولات رياضية، أنا في المدرسة أخذت كل البطولات الرياضية كلها والسنوات متعاقبة كثير يعني، فصار بدك شيء إنك تتميز فيه عن باقي زملائك. الفكرة كانت إنه في سنة من السنوات مجموع البطولات الرياضية للمرحلة الثانوية 22 بطولة، إحنا أخذنا 17 بطولة مركز أول.
6: ما شاء الله.
5: طيب وبعدين يعني استكفينا بطولات، فصار لك تسوي إشي مميز عن الجميع. كانت الفكرة أنك تسوي العرض الرياضي، أخذنا الطلاب من خلال حصة التربية الرياضية طابور الصباح، كنت أخليهم بدل في الملعب هون في الساحة تحت أدربهم على مجموعة الحركات، تأخذ معنا ربع ساعة بعد مرات يعني يروح دقيقتين ثلاثة من الحصة الأولى من التدريب ندربهم حتى ظهر بالمظهر الجمالي الموجود في الفعالية الرياضية.
6: ما شاء الله. طب اليوم كيف بتحس الطلاب؟ بصراحة أصبحت الحصة الرياضية جزء لا يتجزأ من حياتهم، طابور الصباح بينعكس على أبنائنا الطلبة من ناحية النظافة، من ناحية النظام، من ناحية الالتزام، الصوت العالي كمان، هذه كمان الصوت الذكوري خلينا نحكي، كمان بتزرعوها مفاهيم بتعبر عن أبنائنا وشبابنا، هم جيل المستقبل، فلما يكونوا بهذه المرحلة وخاصة شباب من مرحلة المراهقة خلينا نحكي يمكن تغرس فيهم هذه الأخلاق وهذه القيم من هذه الدقائق الصباحية الأولى.
5: المفهوم انه الحصه المدرسيه بتبدا في المدارس الساعه 8 صباحا، احنا عندنا في المدرسه انا عندي مفهوم انه الحصه الصباحيه الاولى هي طابور الصباح، هي حصه جمعيه لكل طلاب المدرسه بتهيئ الطالب ذهنيا فكريا بدنيا، بتشيل عنه حالة النعاس اللي بيكون فيها، حالة الخمول اللي بيكون فيها صباحيا، بيؤدي فيها حركات اذا بتاخذ الفقرة الصباحا لما يؤدي مجموعة حركات هي حركات بسيطة جدا طابور الصباحية، حركات انضباطية نظامية، ولما يسمع الطالب صوت مدرسه زي ما قلت الصوت الجهوري الطالب بنبسط فيه. في لمدرس التربية الرياضية في كفايات خاصة، من ضمن هذه الكفايات انه الصوت الواضح، الصوت المسموع، الصوت المفهوم، هذه شغلات كثير بتساعد المدرسة بشكل عام في إنها تظهر بمظهر اللائق.
6: كل الاحترام، شكرا كثير لك أستاذ الكريم، يعطيك ألف عافية وشكرا على كل هذه الكلمات. كملين معكم مشاهدينا الكرام، قبل انتهاء محطتنا الصباحية رح ناخذ رسالة ختامية من مدير المدرسة. طبعا بدنا نوجه كل التحية والاحترام إلى كل الكادر التعليمي والهيئة التدريسية في مدرسة الحسين بن علي من هذه الأروقة الجميلة المزينة بالمزروعات الخضراء المزينة بالصور التذكارية اللي بتحكي عن تاريخ هذه المدرسة وبتتحدث عن كل تفاصيله وزواياه. أستاذ سلطان، قبل ختام محطتنا وإطالتنا الصباحية لنهار اليوم الأحد، خلينا ننهي محطتنا برسالة ختامية من إدارة المدرسة ممثلة بحضرتك أستاذ سلطان إلى معلمينا، إلى مجلس أولياء الطلبة، إلى الأهالي، إلى المجتمع المحلي، وإلى كل من يشاهدنا ويتابعنا من كافة الزملاء والمدارس.
1: يعني أنا بدي أقول شيء في نهاية هذا اللقاء. أول شيء أنا شكرا لكم، وشكرا لهالثقة الكبيرة اللي أنتوا وضعتوها بمدرسة الحسين، وبالفعل أنتوا شفتوا الشيء اللي أنتوا كنتوا واثقين أنكم راح تشاهدوه. أنا من هذا المكان بدي أتوجه بالشكر الجزيل لزملائي في مدرسة الحسين. أنا بالنسبة لي بحكي أنه هؤلاء الأفذاذ المخلصين لولاهم ما وصلنا لهذا الانضباط وهذا الانتماء. وأيضا بتوجه بالشكر الجزيل لكل حدا وقف معنا في مدرسة الحسين من مجلس أولياء أمور وأصدقاء المدرسة. وبهذا الصباح أيضا أنا بدي أتوجه بالتحية والتقدير من معالي وزير التربية والتعليم الدكتور أمجد برهم، وكذلك مدير عام التربية والتعليم، وكل الناس الحريصين على مدرسة الحسين. ورسالتي لزملائي جميعا في هذا الوطن إنه إحنا قادرين، وممكن أحيانا لما بتعيش بأجواء مدرسة معينة وتجي تسأل كيف أنتوا نهضتوا بهذه المدرسة، غير ما إنك أنت بتسمع من الخارج إيش بصير جوا المدرسة. فالأفضل إنه إحنا نيجي ونزور ونستمع من المدير ومن المعلمين كيف إحنا بنعيش في هذه الأجواء الشيقة الجميلة اللي استطعنا من خلالها إنه نخلق من مدرسة الحسين مدرسة أصبحت محط أنظار الجميع. وأنا أتمنى من تلفزيون الفجر إنه يكون في مناسباتنا، وإنه يكون في كل عام معانا، يكون في إله يوم لحتى يغطي فعاليات مدرسة الحسين ويسعد صباحا.
6: شكرا كثير لك أستاذ سلطان الجابر مدير مدرسة حسين بالعاني بن علي الثانوية للذكور. احنا كنا معاكم بإطلالتنا الصباحية، شاركناكم هذا الطابور، تحدثنا عن كثير من التفاصيل اللي ممكن نتحدث فيها، ونقلنا لكم بالصوت والصورة اللحظات الصباحية والدقائق الصباحية. شكرا من جديد لكل من كان مستقبل ومرحب لزيارتنا اليوم، وأن نكون ببرنامج طلة فجر بحلقة ميدانية من مدينة خليل الرحمن وتحديدا من مدرسة الحسين بن علي. هذا الطابور الصباحي هو الحصة الأولى، هو الانطلاق ليوم دراسي مفعم بالطاقة والحيوية، مفعم بالإيجابية، الانضباط، الأخلاق، حب الغير، إعطاء المساحة، كل شخص موجود بالمساحة المخصصة له. فشكرا لكل من كان داعم لهذه الفكرة، شكرا لكل من كان قائم على هذه الفكرة وهذا المبدأ، شكرا للمعلمين اللي كان عندهم رسالة وعمالهم بيجسدوها من خلال أبنائنا، شكرا للإدارة اللي كانت داعمة للمعلمين، شكرا لوزارة التربية والتعليم اللي بتدعم هذه النماذج الرائعة من مدارسنا الفلسطينية، نموذج فلسطيني نفتخر فيه. كل مشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشة تلفزيون الفجر البث المباشر بيسمعوا لنا من خلال أثير فجر أف أم بيشاهدوا هذا النموذج الفلسطيني لواحدة من مدارسنا اللي عندها الثقة بأبنائها الطلبة ودائما بتحب التميز. التميز ما بيكون فقط بالعلم والنتائج اللي بتكون من أو أبنائنا أوائل طلبة الثانوية العامة، بالعكس التميز بيكون من خلال زرع ثقافة، من خلال زرع مفاهيم، ومن خلال زرع أخلاقيات بأبنائنا بيتميزوا فيها وبتكون مرافقة لإلهم، بتعطينا نموذج رائع للشباب الفلسطيني. بهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا إلى نهاية محطتنا ومشوارنا الصباحي نهار اليوم من برنامج طلة فجر. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل أبنائنا الطلبة، صباح الخير للي استمعوا لنا، صباح الخير للي كانوا متابعين وإيانا في برنامج طلة فجر. أكيد بدنا نوجه كل التحية لرعاة برنامجنا، ما بننساهم طبعا، الشركاء الدائمين وإيانا في كل إطلالة من برنامجنا، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين. بنك فلسطين البنك الوطني الأول قاعات وجاتو سان مورس شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد شركة غرغور التجارية وكلاء سمارت ومرسيدس تواصل الصراف أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس شركة النسائم للصناعة الغذائية مستر عسلي شركة سانيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر وأكيد مركز ألفينا الطبي للتجميل يسعى صباحهم كل الطاقم في مركز ألفينا ومن جديد نلقي التحيات الصباحية على زملائي في التصوير شكرا كتير على أحمد الجلاد يسعد صباحك على أغلبناك معانا شكرا كتير لزميلي براء العمر في الإخراج يسعد صباحك يا أبو مازن صباحك بكل الخير شكرا لزميلتنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحج حمد ومني لإلكم مشاهدينا ومتابعينا ريهام أبو حبلي لإلكم أطيب التحيات والأمنيات دائما ببداية أسبوع موفقة بدأناها معاكم وإن شاء الله رح نستمر حتى نهاية هذا الأسبوع وفي كل أسبوع وفي كل يوم إطلالتنا إن شاء الله تكون مميزة مشاويرنا الصباحية وإطلالاتنا الاستثنائية دائما متميز فيها يسعد صباحكم
7: الصباح بيحلى بوجودكم معنا
8: فجر أف أم
7: أحلى صباح من فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: يوم جديد.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جو

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري، وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
0: فجر FM

0: ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزمك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا. فجر اف ام.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعه.
3: اكيد ادخلي على موقعهم الالكتروني او

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمشاريع.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: فجر أف أم

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي بالبي وإيسداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM

0: vivi.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسفل.

0: جديد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

هنا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: تو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.

0: كبير كبير لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كبير كبير لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر FM

الصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني، وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.vs.
7: فجر FM.

0: الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. 1 2 3 4.
1: بلعب مع اني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي ايوب عالم تاني.
2: ايوب اول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن اجنحة سمبوسك، كريسبي ايوب عالم تاني.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99 صفرين. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لك والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.
3: فجر FM

0: Capi, è un amorino.
1: Latente, cut.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: ترضي الله حبيبة قلبي تكوني
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر أف أم.
2: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش، لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجد

0: جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها. شغلك بيمشي بدون تأخير. طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس. محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند، طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سبيشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: الحمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم

0: كبير.
1: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الفاتورة الأوفر في فلسطين وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200
2: فجر اف ام،
3: فجر اف ام،
4: فجر اف ام،
3: مزيجك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.

0: من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: فجر FM.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

لك والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.

0: جميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطي

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2,

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومتابعينا المعتمدين.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.